0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.

شر حربك جلك بس نيار دين إسلام لأهلي ويفكرنا جكينا دل بمشتن كسل ناموسو ديني وصاحب دركفن أو جكفر ظلم وارا تمي أرمان جو قستن تمي أرمان جو قستن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: عندي تشو مكتبة تقول أبالي مشاهدة بقي خذي سيدي نكري بصمتين تقول لهم مش دعوة إسلامية عند الشغل تقول بي وانت بي من الشهيد من تقول شيء ناب
1: يا دعوة إسلامية كيبو هاد قرتن كت شوي قوتي حفتي رجيد دي إشكنجة دما حفتي رجيد وخذي طالما شفعات طويل معروف نكي إن شاء الله إن شاء الله وشفعات المبكي